0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس، دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: يسعد مساكم مستمعينا، حلقة جديدة من برنامج جارب إكس على راديو إكس. معكم من وراء المايك دينا بطحيش وضيفتي هدى الشريف.
1: أنا الليلة ضيفة، أكيد ضيفة، ويسعدني أني أكون ضيفة.
0: من عيوني شكرا ليكي على الفرصة دي. نحن حنعتذر إذا اليوم سمعتوا أي أخطاء على الهندسة الصوتية على الهواء، رح تكون أول مرة رح أكون ماسكة فيها الميكسر.
1: الليلة دينا هي المسؤولة عن البرنامج وأنا مبسوطة جدا. دينا بعد سنة، متهيألي إحنا تأخرنا، كان مفروض يحصل كلام ده من بدري.
0: أيوة
1: بس عشان أنا مسافرة
0: اتزنقت
1: وسفرية طويلة شوية، فقلنا مش عايزين نوقف البرنامج. ودينا مش تقدر، دينا أبو إن هي تعمل الشغل ده لوحدها.
0: شكرا.
1: لا لا لا، ده حقيقة، مش مجاملة. فالأسبوع ده والأسابيع اللي هتبقى فيه دينا شغالة لوحدها، لو حصل أي حاجة يعني اعذرونا لحد ما تبقى الواد بليا، الصبي بليا.
0: أيوة
1: يلا. ها هتعملي ايه النهاردة؟
0: هنسمع شوية ميوزيك، عملنا بلايليست جديدة ان شاء الله تعجبكم، تجديد وحاجات كده.
1: اوكي، هتشغلي لهم ايه اول حاجة؟
0: ممكن نشغل لهم مثلا وفيق حبيب.
1: متهيألي اول حاجة عندك هنا هي 3 دقات. أيوة. اوكي، وعندك هنا اللي انت مختاراه حكيم. لا هي اول حاجه هنا. اوكي. بس راحت 3 دقائق، فهنشغل دينا حايك.

0: رجعنا لكم مستمعينا، وأول أخبارنا لليوم من سويسرا، من إمبراطورية لوفينر الشقيقة في بيرن. شاب سويسري من أصول مغربية يدعى يونس لوفينر قرر سنة 2017 تنصيب نفسه ملك على سويسرا وإمبراطور لولايته الجديدة. مراسم التنصيب طبعا اليوم أنا شفتها على أحد التقارير الفرنسية كانت حقيقية وكاملة، وقيمت بكنيسة بالعاصمة بيرن على واقع الموسيقى الأوبرالية، وتم ومنح لوفينر نفسه رتبة مشير بالجيش الإمبراطوري وأدميرال الأسطول.
1: وتعامل مين الإمبراطور؟
0: هو أيوة.
1: أوكي.
0: تعامل مع هذا الأمر بجدية وترسيم ومناصب. طبعا الشاب هذا استغل ثغرة بالمادة 558 من القانون المدني السويسري اللي بتيح الاستحواذ على الأراضي المسجلة بالسجل العقاري دون مالك. يعني هو قدر انه يجمع حوالي 151 عقار من غابات وأجزاء، وأيضا 83 طريق موزع على 9 كانتونات. حصل على معظمة برسوم رمزية ما بتتجاوز مئات الفرنكات. وبعام 2021 استحوذ لحاله على 50 قطعة أرض دفعة واحدة، وعمل عملة باسمه اسمها الفيلار الإمبراطورية بقيمة 37 دولار للقطعة الواحدة، وأصدر منها لحتى الآن 200 قطعة.
1: واللافت المغاربة يعني شابو والله للمغرب شابو،
0: يعني ده الجينات الجميلة. اللافت بالأمر أنه السلطات السويسرية ما اتخذت أي إجراء قانوني بحقه، واعتبرته أنه هذه ممارسة مواطن عادي
1: القانون.
0: تماما، ما هو استغل القانون بطريقة ذكية جدا.
1: قبل ما خلصت الخبر بتاعك، اوكي طيب، قبل ما نطلع نسمع اغنيه انت محضرها لنا، انا عايز اهدي الاغنيه دي واغنيه تونسيه، اعتقد هنشغل حاجه تونسيه. احنا اخترنا حاجه تونسيه،
0: احنا كنا عم نبحث بس مش متاكدين مغربيه
1: او تونسيه. على حاجه تونسيه هندور على حاجه تونسيه نشغلها لصديق البرنامج فوزي. صديق البرنامج فوزي لو بتسمعنا، يعني والله it was nice meeting you، كده بالصدفة البحتة، وعجيب انك تكوني بتكلمي مع حد مش متوقعة وبعدين يقولك انا اعرفك،
0: أنا
1: انتي بتعملوا عرب اكس،
0: برنامج عرب اكس من احلى الشغلات،
1: فاحنا اشتهرنا.
0: ايوه
1: anyway، صديق فوزي اتمنى لو كنت تكون بتسمعنا يعني بنهديك الأغنية اللي جاية، وهي حبيته نار حكيم.
0: أيوة.
1: اختيارك انت.
0: ايوه
1: اوكي يلا،
0: حاجات من مزاج الثمانينات وكده.
1: اوكي

0: رجعنا لكم مستمعينا على راديو إكس في حلقة جديدة من برنامج عرب إكس. خبرنا اليوم خبرتان من سويسرا. باحثون وباحثات رسموا 5 تصورات محتملة لمستقبل سويسرا، بتتراوح بين مجتمع فائق التطور تقنيا بالإضافة إلى تفكك اجتماعي، مع احتساب انعكاسات كل هاي الاحتمالات على المناخ. طبعا عبر دراسة المسارات المحتملة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اللي ممكن يطرق. من بين أمور أخرى في استهلاك الموارد وتغيير المناخ ومتطلبات البنية التحتية. واستندت 3 سيناريوهات من هاي 5 المعروفة باسم المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة لسويسرا لنماذج عالمية بيستخدمها الفريق الحكومي الدولي بتغيير المناخ. وبتتراوح هاي السيناريوهات بين مجتمع فائق التطور تقنيا يعتمد على الطاقات المتجددة ومستقبل يتسم بتفكك الدولة والاقتصاد وانقسام اجتماعي حاد تتقابل فيه نخبة نافذة مع غالبية فقيرة. طبعا هاي الدراسة بسويسرا. أما السيناريوهان الآخران فقد وضعا خصيصا لسويسرا، يصنف أحدهما بلدا يظل معتمدا على الوقود الأحفوري لفترة طويلة ولا يواجه تكاليف التدهور البيئي الحاد إلا قرب نهاية القرن. أما السيناريو الآخر فيرسخ ملامح مجتمع يضع التماسك الاجتماعي وجودة الحياة فوق النجاح الاقتصادي.
1: لقينا حاجة تونسية ومضمونة ان هي تونسية، لان شوية يعني ما احنا ما بنشغلش تونسي كتير.
0: هو لهجات المغرب العربي، تحية لكل اهلنا بالمغرب العربي، بس كتير قريبة على بعض.
1: لصديقنا العزيز اللي كان معانا وسابنا ومشي، كان معانا اسامة، وكان معانا انا نسيت اسمه،
0: هيجي اسمه
1: كان معانا حد تونسي بيشتغل وكان عامل شغل حلو قوي وكان بيشغل لنا كتير قوي اغاني تونسيه. هيجي، انا اسفه بس يعني انتوا عارفين الزهايمر 90% الجمجمه ضربها زهايمر و9 من 10 برومه، فهيجي اسمه.
0: تحت الهواء انا كانت الموكل المهمه لإلي للبحث على اغنيه تونسيه. صراحه اللهجه بالنسبه لإلي كتير قريبه وغير قادره على
1: عشان نضمن نشغل كده. حاجة لفوزي هنشغل لطيفة قلبي ارتاح.

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة من عرب اكس على راديو اكس. وبما ان احنا شغلنا اغنية خفيفة كده للطيفة الجميلة التونسية وافتكرنا شمس الصديق العزيز اللي كان متواجد معانا في عرب اكس لفترة جميلة قوي ولو بيسمعنا فاحنا بنسلم عليك. هلو يا شمس وحشتنا. بمناسبة الأغنية الخفيفة في خبر خفيف. هو مش خبر خفيف, هو خبر يعني في الحلزونة, ويعني سامحوني يعني بس يعني احنا منعين الكلام في السياسة, مش منعين يعني احنا بنتحاشى نتكلم في السياسة وفي الدين, بس في حاجات ما تقدرش ما تتكلمش فيها, وزي التعبير بتاعي تطرش
1: يعني كل شيء جواتك
0: بالضبط. وسامحوني بس يعني الخبر ده الحلزونة, يما الحلزونة, عارفة القصيدة بتاعت الحلزونة انتحرت فجأة والحلزون خبطته عربية وهو بيعدي في ميدان التحرير والسنونة كان بينونة, أو الخبر ده في الحتة دي.
1: أوكي دينا.
0: فيلم أسد أنا يعني مش متابعة فيلم أسد ولا أي حاجة بتحصل على فيلم أسد, ولكن لفت نظري خبر ما يتعداش عليه مرور الكرام. بيقولوا إن سينما بتعرض فيلم أسد منعت واحد صعيدي بجلبية يدخل السينما
1: عشان إيه؟
0: عشان لبس جلبية
1: مظهره مش حضاري, فبناء على هذا التصور
0: ده كلام أبيح
1: جدا.
0: اللي منع الراجل السعيدي ده ان يدخل السينما علشان لابس جلابية, ده ناقص رباية. انا بحاول ادور على كلام يتقال على المايك بس سد ودانكو, احنا للأسف ما عندناش حد يعمل لنا تيت. سد ودانكو لو في حد بيتقلق من السب أو
1: طيب ممكن أعرف شو كانت ردة فعل السينما؟
0: أقولك أنا ردة فعلي أنا على الخبر؟
1: لا هو أنا محاول أني أسحب
0: لا هو أحا بالتكت بتاعها يعني لما أنت عارفة الصعايدة دول مين؟ أنت عارفة مصر؟ أيوة مصر, أيوة أيوة مصر فلاحين وصعايدة, أيوة ماشي؟ دول أيوة الشريان بتاع مصر, أوكي؟ أيوة عمامنا, إجدادنا, أهلنا. يعني إيه تمنع حد بجلبية يدخل السينما؟ يعني انا مش قادره استوعب يعني لا. وبعدين قالوا له احنا هنكلم المدير, فالمدير جه ومنعه ان هو يدخل. طب تخيلي الراجل السعيدي ده لو كان داخل مع منتج الفيلم كان حد هيقدر يكلمه؟
1: لا
0: داخل مع بطل الفيلم.
1: بعتقد الفيلم من بطولة محمد رمضان, او لانه شفت تعليق محمد
0: انا
1: رمضان.
0: مش هتكلم على الفيلم, انا ما بتكلمش على الفيلم, انا مش عايز اتكلم
1: على الفعل بحد
0: انا بتكلم على الراجل السعيدي اللي اتمنع انه يدخل السينما وهو لابس جلابيه وراجل كبير وقاطع تذكره وجاي يدخل الفيلم في بلده, وبعدين تقولوا اوروبا عنصريين وامريكا عنصريين.
1: يعني يا محلاهم.
0: يعني حاولي تقنعيني مين العنصري هنا ضد مين. احنا مصريين عنصريين ضد واحد سعيدي بجلابيه جاي يستعطى منك, جاي يشحت منك, ده قطع تذكرة, ده راجل مصري مواطن مصري داخل سينما لابس جلابية اللي بيلبسها كل الرجالة من الجيزة لحد أسوان لحد أبو سمبل.
1: هذا بيفتح سؤال براسي, إنه هاي نتيجة المجتمعين, مجتمع إيجيبت ومجتمع مصر, مجتمع سوريا ومجتمع سوريا. في أشخاص من هاي البيئات من هاي المجتمعات هي بتشوف إنه محتكر هذا الشيء لإلها وما بتتقبل وجود اختلاف. كمان هذا الأمر موجود عندنا بالعاصمة بشكل متفاوت بالتأكيد. نحن صرنا مجتمعات بقلب مجتمعات.
0: لا احنا محتاجين رباية, احنا محتاجين نتربى من الآخر.
1: من الآخر
0: احنا ناقصين رباية, او الناس اللي بتتصرف كده ناقصة رباية. وانا انا انا انا يعني عند كلامي اللي انا بقوله, انا واعية كويس قوي للكلام اللي انا بقوله. انت بني ادم ناقص رباية لما تمنع واحد لابس جلابية يخش سينما. الصعايدة دول أهلنا وناسنا وعمامنا ونص بلدنا، دول المصريين. أنت كده بتشتم في المصريين، أنت كده بتشتم في مصر، أنت ما تربتش. وبصي يعني حتة سوريا وسوريا وإيجبت ومصر للأسف في اللي بيسوق لها للأسف الشديد،
1: هي موجودة يعني
0: فنانين كتير على رأسي من فوق، بس لما بتيجي تكلمين يقولك أصلي أنا جدو كان تركي، أنا جدتي كانت شركسية، وأنا جدتي كانت بالملوخية بالتقلية. سوري بس برضو أحا بالتكت بتاعها. الأتراك كانوا بيتعاملوا مع المصريين أدب خرسيس، سيس كان بيشوفك فلاح ما عندكش ما تسواش أي حاجة، ده الطريقة اللي كان بيتعامل بيها الأتراك مع المصريين. ولحد دلوقتي الأتراك عنصريين ضد العرب وضد أي حد بيتكلم عربي، فأنت بتتمسح في الأتراك على أي أساس؟ يعني ليه؟ ليه تتمسح في حد بيحتقرك؟ بدون يعني احنا برضو مش عايزين نبقى جهلة ونجمع، مش كل الأتراك عنصريين، بس الحالة العامة انا ما بشوفش واحد تركي يقولك انا اصلي مصري او اصلي عربي، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فنانين شوفي انا اقولك اسماء، يسرى، شادية، شويكار، حسين فهمي، روحي اتفرجي على الانترفيوهات مع كبار الممثلين المصريين، انا جدو الباشا كان تركي. يعني يخرب بيت أم، ده اللي أنا هختم بيه وتشغلي يا غالي، يخرب بيت أم مفهوم العار اللي عندنا.
1: شكرا كتير هدى، رح نطلع نسمع أغنية يا غالي ونرجع لكم.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومعنا خبر تاني. أول شيء بدي أقول يسعد مساكم لمتابعينا اللي على الهوا معنا الفيسبوك.
1: مين معنا؟
0: مجموعة صحابك. متابعين أصحاب وأصدقاء وزملاء بالعمل، الصديق الصحفي
1: مين عمر. اللي عمال يدينا لايكات لايكات لايكات لايكات
0: الصحفي عامر المغربي من مصر،
1: تحياتنا
0: سلامات. وكمان اقترح علينا أغنية تونسية اسمها يا بهجة عمري يا سمرة.
1: أوكي ماشي نجيبها لك عيني.
0: شكرا أمير أمير أو عامر. من هولندا رست اليوم السفينة السياحية MV أنديوس بميناء روتردام الهولندي بعد ما انهت رحلة لأثارت قلق عالمي بعد تفشي فيروس هانتا القاتل على متنا، مع احتمال فرض الحجر الصحي الأسابيع على من تبقى من أفراد طاقمها واللي عددهم 27 شخص بالإضافة لاثنين أطباء. طبعا منظمة الصحة العالمية طمأنت العالم وقالت أنه تفشي هذا المرض ما له تكرار لجائحة كوفيد 19، وأكدت أنه العدوى بهاي الفيروس هو شيء نادر جدا. طبعا السفينة وصلت سابقا بعشرة أيار لجزر الكناري وتم إجلاء أكثر من 120 من الركاب وأفراد الطاقم إما لبلدانهم الأصلية أو لهولندا اللي كانت تتحمل مسؤولية خاصة كون السفينة ترفع العلم الهولندي. وبحب أقول مرحبا شاود الهولندي زوجي. ظهرت أعراض المرض على امرأة فرنسية عمرها 65 عام خلال عودتها لبلدها عبر الطيران، لا تنتهي بحالة حرجة للأسف بإحدى مستشفيات باريس بعد تأكيد إصابتها بفيروس هانتا. طبعا كمان تم إجلاء شخصين أحدهم هولندي والآخر بريطاني بشكل عاجل من السفينة إلى هولندا وتم نقلهم على الفور للمستشفى. بحسب مسؤولين هولنديين الشخصين هدول وضعهم مستقر وممكن إذا سمحت الحالة الصحية للمواطن البريطاني العودة لبلده وخضوع للعزل الذاتي.
1: أنا لقيت يا بهجة عمري وأعتقد هي ألبوم أنفاس الحب، أتمنى أن هي تكون الأغنية اللي طلبها العزيز
0: عامر.
1: عامر أوكي نسمع سوا يا بهجة عمري، أول مرة أسمعها.

0: رجعنا لكم مستمعينا من برنامج عرب اكس على راديو اكس. خبر الثاني اللي معنا، منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تفشي فيروس إيبولا بجمهورية الكونغو وأوغندا بيمثل حالة طوارئ صحية عامة وبتثير قلق دولي بعد تسجيل أكثر من 300 حالة مشتبه بها إضافة إلى 88 حالة وفاة. وبحسب التقرير الحالي، التفشي لا يصنف كجائحة عالمية لكن يمثل أكيد حالة طوارئ صحية عامة بتثير هذا القلق. وهو أعلى مستوى تحذير ممكن أن نطالبه منظمة الصحة العالمية قبل الوصول لمرحلة الوباء العالمي، يعني بعدنا نحن بالهدى لهلأ. مدير العام للمنظمة قال أنه التفشي لا يرقى لحتى يكون مستوى الجائحة الوبائية، بس أكيد حذر من ارتفاع خطر الانتقال هذه العدوى للدول المجاورة واتساع نطاق انتشارها.
1: إحنا كنا بنتكلم تحت الهواء، لا مش كنت بنتكلم، كنا بنتكلم امبارح أنا ورو. بالمناسبة تحية لرولا وتسمعنا،
0: هاي رو، يسعد مساكي.
1: امبارح كنا سوا وكنا بنتكلم على بعض بشاعة الأخبار اللي بنشوفها، جرائم بشعة بنسمع عنها. بنت 13 سنة في العراق، أهلها بيحتفلوا، ولاد عمامها بيحتفلوا ان هم قتلوها، قتلوا مسحوا عارهم
0: لانه رفضت تتزوج ابن عمها.
1: بنت 13 سنة أو 14 سنة اعتقد،
0: 14 سنة كمان،
1: 14 سنة رفضت تتجوز ابن عمها فمسحوا عارهم وقتلوها
0: على تيك توك، بلايف على تيك توك ومع اغاني ومع تهليلات.
1: انا احنا كنا بنتكلم عن وحشية الجرائم اللي بنشوفها حاليا، فانا قلت لها يمكن احنا بس عشان بقينا بقى عندنا الاكسس للمعلومات دي في بسهوله، يعني اي حاجه بتحصل في العراق، اي حاجه بتحصل في سوريا، اي حاجه بتحصل في مصر. بالتاكيد لو ما كان لو من 15 20 سنه، لان الفيسبوك بدا من 15 سنه، فقبل الفيسبوك ما كانش الاخبار بتوصلنا بالطريقه دي،
0: النطاق كان
1: ولا التويتر
0: أقل.
1: يعني بالظبط قبل حركات الربيع العربي ما كانتش الاخبار متواجده. فلو اتكلمنا مثلا على 2010 مش بعيده، 2010 من 16 سنه تقريبا، ما كانش بيوصل لنا كل المعلومات دي زي ما هي بتوصل لنا دلوقتي.
0: كانت الحياة أريح
1: تفتكري؟
0: أي
1: معلومات أقل، حياة
0: معلومات أقل، حياة أريح، ما في داعي إنك أنت تعرف كل الشغلات بالحياة المتعبة والمؤذية والحروب والهجمات والأمراض. لا معلش، أنا من الأشخاص اللي هو بس حلم تبعي بعد ما أولادي يكبروا ويفوتوا الجامعة أني أخذ أرض صغيرة بالجبل بمكان ما فيه سيجنال حتى، مع شوية خواريف وكلبين وقطة، وعيش هناك بمعزل عن عيش بحياتي هاي الخاصة.
1: أنا إلى إلى إلى حد ما بتفق معاكي، أوكي، في إن أنت يبقى في بالانس بين الحياة العادية والسكرولينج. الناس، في ناس بتصحى الصبح يبقى تليفون جنبها وتبدأ تسكرول، يعني بتبدأ يومها بسكرولينج على التليفون. أنا معاكي في إن ده صعب، لكن في نفس الوقت لما بيبقى فيه رأي عام وتبقى فيه قضية رأي عام، والرأي العام يتبنى قضية زي البنت اللي اتقتلت، البنت اللي اسمها نيرة أشرف الله يرحمها وغيرها، الحاجات دي لما بتعمل رأي عام بتساعد ان انت تغيري قوانين في بلد، وتساعد ان الناس تاخد بالها ان في عندنا مشاكل ولازم تتحل، اما زي فيسنوا قوانين جديدة.
0: نرجع لنفس الفكرة اللي كنا عم نحكي فيها تحت الهواء على فكرة انتقال أوروبا من حالة الحروب وإنهاء، يعني اللي بقي من اللي ضل عايشين بعد الحرب قرر أنه هو رح يبني بشكل مختلف تماما ويرفض كل ما مضى. نحن بمنطقتنا يعني مثل حالة هاي البنت الله يرحمها، للأسف المجتمع كلياته هلأ الأولاد عمومها ولا واحد فيهم عاقل، يعني ما في حدا من الدائرة كلياته يقول أنه هذا الشيء لا يجوز، قتل نفس بغض النظر عن أي شيء. المجتمع
1: تكلمي في مجتمع عشائر،
0: ما هي هاي الفكرة انه نحن بحاجة انه لا انا مش عاوزة
1: اكمل
0: ونشطف
1: بعيدي انت تبعيدي شوية عن العشائر، انا اتكلم عن العشائر. أيوة. بس خلينا لا خلينا نطلع نسمع حمزة نمرة، اغنية حلوة قوي لحمزة نمرة، فاضي شوي. أيوة. ممكن تطلعها لنا؟
0: ايوه
1: تسلم الايادي.

0: رجعنا لكم وبنكمل حلقة الليلة من عرب اكس على راديو اكس. ودينا عايزة تكمل في موضوع الحلزونة. يما الحلزونة، احنا في الحلزونة. في واحد على التيك توك، انا مش فاكر، انا اسفة جدا، انا عندي مشكلة كبيرة قوي مع الاسماء. وبعض الاحيان انت بتفكريني بـ بـ بـ بكلام بتكوني قلتولي الاسبوع اللي فات واتمسح، مظبوط؟
1: ايوه انا وانت.
0: وبقابل ناس بيضحكوا في وشي يقولوا لي اهلا، فانا اقول لهم انا اسفه، احنا نعرف بعض منين فين.
1: في حد احنا سهرانين مع بعض الاسبوع الماضي
0: بالظبط، فده عيب مني انا، يعني عيب في السفنجه اللي جوه الجمجمه. لكن في حد انا شفته هو سيناريست جميل قوي على التيك توك، عنده تعبير انا هسرقه منه. هو اسمه بيقول احنا في الشلاحات، احنا حرفيا في الشلاحات.
1: في الشلاحات،
0: الشلاحات دي جايه منك تشلحي هدومك، اوكي؟ فهو مسميها الشلاحات. فاحنا في الشلاحات، احنا في الشلاحات، في مفهوم العار. عندنا شوية مفاهيم مغلوطة، من أول الوطنية للهوية لإيه كمان، للخيانة، للعمالة، للأجندة المندسة، الوطنية، الملوخية بالتقليد،
1: قوائم تطور.
0: يعني عندنا مفاهيم غريبة عجيبة
1: كلها لها اعتبار.
0: كلامي برضو مش لازم يكون صح 100%، ممكن يبقى كلامي تماما غلط، بس اللي أنا بتكلم فيه إن إحنا عندنا مفهوم غريب للعار. العار انك تكون انك تكوني بنت، او تكون اسمر، او تكون صعيدي، او تكون فلاح، بتقول اجقف او اقعد، او اني جاي، او انقعص. دي كلها كلمات فلاحين وصعيد. او دبان، احنا في مصر، في القاهره مثلا، يعني عارفه القاهره بنسميها مصر، ما تسالنيش ليه، بس في القاهره بنقول عليه دبان. لو اوكي، لا، في ناس في مصر بيقولوا عليه دبان
1: كمان، ينفع
0: سلانج دايلكت عادي. يعني انت بتطلعي من بازل تنزلي على زيوريخ، دايلكت مختلف، تنزلي على الفاليس، دايلكت مختلف تماما، في لوجانو جنوب سويسرا دايلكت مختلف تماما، اوكي، لغه تانية، بيكلموا ايطالي. ما حدش بيتنمر على، هو في السويسريين في بينهم وبين بعض تنمر بعض الشيء، بس ما بيبقاش ما بيبقاش انت اقل من مستوايا. يعني انت واو، انت فلاح، ياي، او انت صعيدي، انت بجلبيه، انت دبلوم تجاره، انت معهد لاسلكي، انت معهد القطن، يعني انت مسيحي. في مره حد قال لي، كان بيوصف لي حاجه، يعني على مكان اروحه لموظفة، وموظفة بيقول لي بتشوف، يعني بيشكر لي فيها، فبيقول لي تروحي المكتب ده، في ست موظفة هناك ممتازة جدا اسمها كذا كذا، بس هي لمؤاخذة مسيحية. فأنا يعني أنا جالي، عارفة اللي هو
1: إيه، يهديها،
0: اللي هو قلت لها إيه؟ قالت لي، قلت لها لمؤاخذة إيه؟ قالت لي لمؤاخذة مسيحية. يعني إيه لمؤاخذة مسيحية؟ احنا يعني معظم المسيحيين كانوا
1: بيدفعها جزية.
0: لا لا لا، مش حكاية، بصي، بعيدا عن الجزية ده ما بيحصلش عندنا في مصر، يعني فاهمة ازاي؟ وطول عمرنا احنا مصريين مسيحيين عايشين مع مسلمين، بس في شوية حاجات كده ظهرت على السطح. لمؤاخذة مسيحي، كانوا من 20 سنة كانوا المسيحيين بيسموا ولادهم أسامة وأيمن وأميمة وأمل ووفاء، علشان ولادهم ما يتنمروش عليهم، عشان ما يسموش أبانوب ومثلا نيفين أو
1: بطرس
0: أو
1: كارلوس،
0: عشان ما يتنمروش عليهم. إحنا لما كنا في المدرسة وإحنا صغيرين، كانت حصة الدين كانوا بيطلعوا الولاد المسيحيين
1: بسوريا، أعتقد كمان نفس الشيء.
0: وليه؟ عشان ده مسيحي هيخش النار. هيخش النار، صاحبك المسيحي اللي بتحبيه وبيحبك، وصاحبتك اللي جنبك قاعدة جنبك دي هتخش النار. احنا لازم نطلع نسمع اغنية، علشان احنا انا اتكلمت كتير، بس ده مفهوم العار عندنا.
1: ما انا خبر اخير احنا نسمعه بعد ما نسمع الاغنية.
0: معرفش احنا ازاي ممكن نتخلص من مفهوم العار ده. هو في حل طبعا وحل علمي وفي دول عملته، بس بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه هتسمعينا دينا حاج هنحن عليه. يلا
1: نسمع دينا حاج.

0: رجعنا لكم مستمعينا، وصلنا لخمسين دقيقة من حلقتنا لليوم. كنت عم بحكي أني مجهزة خبر سوري داخلي عن حملة أطلقها الناشط حسان عقاد، تحية لحسان وكل الفريق تبعه. حملة اسمها هاتوا الفلوس اللي عليكم، عم بطالب فيها الشخصيات اللي تعهدت بدفع تبرعات أثناء الاحتفالات اللي صارت بالأشهر الماضية بالمحافظات السورية بهدف إعادة عمار سوريا، إنه أغلب هدول الأشخاص هن فقط تعهدوا بدون ما يوفوا. اشتغل حسان وفريقه بالحملة بشكل كتير رائع، رح نحكي ممكن الحلقة المقبلة أكتر عنهم. يسعد مساكم، يعطيكم ألف عافية.
1: لا أنت مفروض تعملي عليها حلقة الأسبوع الجاي وتشغلي لهم هاتوا الفلوس اللي عليكم.
0: دائما موجودة هاي الغنية،
1: خسارة والله. طيب أنا هشغل سلوى بوغريشا، أعتقد هي عمها كان بحر بوغريشا الله يرحمه. أغنية جميلة قوي، يا قلب العطوف. بحر بوغريشا فنان نوبي من الفنانين اللي صوتهم جميل قوي، ومن عيلته في سلوى وفي سحر، أعتقد موجودين على الساحة المصرية. فهنسمع سلوى بوغريشا، وبعد كده هنسمع أصالة يا مجنون، وأشوفكم كمان ست أو تسمعوني كمان ست سبع أسابيع لو ما اتصلتيش بي. أوكي.
0: ونتشوفوني الحلقة المقبلة إن شاء الله،
1: ومعاكم إن شاء الله
0: إذا ما صار أي سقطات على الهواء، وبتكون ما تحاسبونا
1: إن شاء الله. أنت قدها وقدود، يلا.
0: Thank you.
1: طيب الله أوقاتكم.
0: أنغامي، هذاك الاسم أنغامي. يا نحن خلاص هلأ؟